0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروف خالص
1: Tiobok mak tiang wale seven am tu, matu ngama jamal kure awa tiul ulung radio.
2: The next song is called Big Wind and Thunder.